0: الله
1: شو الكل الرئيس في برنامج كيما مسج هار رغلي أغبن هين لش كشان ده نظار در تجاوي كنا 0322 98 99 نشما كاسمانك بايسان برنامج لك توسا كيم كال كيم مسج بودي برنامج هسا جوده دي تشاول ها كال رودر مي مسج رودر مي نينش لامي رو كوشش كي كنا جتولي تاها مكاوير كي چا زده كي دي چارا نشما كاسمانك بايسان برنامج لك نمش كال ولا كي دي ونشما كيم پرادك توسا استعمال كده بي توسا مرسارة چي كيم آغي من الدسكرنو كي نميزو ها توسا الكيم پرادك کیم ریزلت ہے اور خپل ورتنګ تا لیسنر تا اور مخمخ کوي کنه.

هاي زشك انا نور منين وكنا ورتين كان ليسنر اي كان اي ارمون كي كان نو غوتا شك كي ارمون كي كان نو مشال ليسنر تاي كان سي باي كلا تاي واشو كي كان نو ميدو اي كدا غاي واشو كي كان سو بالتا سو نمبر دير كي هوي جي كلا بلا شو ور كان نو غاتير اي واشو بي خيرو نا ويراشي انشاء الله